0: ترهقها قترا أولئك هم الكفرة الفجرة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: إذا الشمس

0: الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين
1: وكانوا مسلمين. وكانوا مسلمين بكان مسلمون
0: وكانوا مسلمين itu bukan.
1: Nah,
0: udhulu jannata antum wa azwajukum tukbarun yutafu alaihim bisihafim min zahabin wa aqwab wa fiha ma tastahi al-anfusu wa talazzu al-a'yun wa antum fiha.

0: فيها فاكهة كثيرة منها لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون.
1: ما شاء الله. إذا كل يوم أقول فيك فلن ينعي بس.
0: الحمد لله فيك يا توم الأستاذ. شكرا لجيران أستاذ. سمعت أساسي سلام الأستاذ. السلام عليكم ورحمة الله.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: بكين تمام يا أستاذ.
1: Baik, Ibu Taliman, kita lanjutkan. Silakan, Ibu Juwaria.
2: Hai, Ustaz.
1: Ya, silakan.
2: Assalamualaikum, Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.

0: لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمون
1: ظالمين
2: أستغفر الله
0: وما ظلمناهم
1: panjang pendeknya
0: وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا هُمُ الظَّالِمِينَ وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ قَالَ إِنَّكُمْ مَاكِثُونَ لَقَدْ جِئْنَاكُمْ بِالْحَقِّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَكُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ أَنَّا نَجْوَاهُمْ بَلَى وَرُسُلُنَا لَدَيْهِمْ يَكْتُبُونَ قُلْ إِنْ كَانَ لِلرَّحْمَنِ وَلَدٌ
1: رَأْنِي بِالتَّشْدِيدِ لِلرَّحْمَنِ
0: فأنا أول العابدين سبحان رب السماوات والأرض رب أرسل عما يصفون فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم تبارك الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما وعنده علم الساعة وإليه ترجعون ولا يملك كل الذين يدعون
1: يد
0: وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ السَّفَاعَةَ إِلَّا
1: Wala yamliku alladziina yad'uuna
0: min dunihi syafa'ata illa man syahida bil haqq. Wa hum ya'lamun wala in sa'altahum man khalaqahum la yaqulun
1: punya panjang
0: tahun Mikulunna Allahu fa'anna yufakun. Diulang Ustaz.
1: Lanjut.
0: Halo Ustaz. Wa

0: لا أكثرهم لا يعلمون.
1: ما شاء الله، جزاك الله بارك الله فيك. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kami persilakan Ummu An-Nisa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.
2: Pak Ustaz, 40, Pak Ustaz.
1: 40 sampai selesai.
2: Pak Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ مِيقَاتُهُمْ أَجْمَعِينَ يَوْمَ لَا يُغْنِي مَوْلًى عَن مَوْلًى شَيْئًا وَقِسَيْئًا يَوْمَ لَا يُغْنِي مَوْلًى عَن مَوْلًى شَيْئًا وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ إِلَّا مَن رَّحِمَ اللَّهُ إِنَّهُ هُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ إِنَّ شَجَرَةَ الزَّقُّومِ طَعَامُ الْأَثِيمِ كَالْمُخْلِ يَغْلِي فِي الْبُطُونِ فقل للحميم خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم ثم سقوا فوق رأسه من عذاب الحميم ذق إنك أنت العزيز الكريم

0: ورسول من سندس واستبرك متقابلين كذلك وزوجناهم بحور عين يدعون فيها بكل فاكهة آمنين.
1: نعم نعم
0: يدعون فيها بكل فاكهة آمنين لا يذوقوا فيها الموت
1: نعم نعم نعم لا
0: يذوقوا
1: لanjut
0: لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون فارتقب إنهم مرتقبون
1: ما شاء الله جزاك الله بارك الله فيك
0: Waalaikumsalam Pak Ustaz, terima kasih bimbingannya, ilmunya Pak Ustaz. Semoga Pak Ustaz keluarga sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya kami persilakan Ibu Mulia. Silakan Ibu Mulia. Halo, Ibu Mulia, silahkan. Baik. Sambil menunggu, kami persilakan yang setelahnya.
2: Assalamualaikum.
1: Nah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Umar Abdillah.
2: Selamat pagi.
1: Al-Jasiyah.
2: Al-Jasiyah ayat pertama ini.
1: Iya, ayat 1 sampai 13.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: أم حسب الذين اجترحوا
1: نعم.
0: السيئات أم حسب الذين
1: جاء جاء نعم
0: أم حسب الذين اجترحوا السيئات

0: ما شاء الله، جزاك الله بارك الله فيك.
1: تبارك الله. عفوا الأستاذ، أنا في مدرسة الأستاذ
0: نعم نعم
1: عفوا.
0: نعم تدا مثلا نعم.
1: يا ما كاسدي من الذي المني يا أستاذ، أستاذ الرجل
0: الله
1: بيأسف
0: الله
1: سلامه.
0: محسن.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Selanjutnya Bunda.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.
2: Ya, Ustaz. A'udzu

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة

قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله.

شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير رب أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر

أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدًا عبدك ورسولك اللهم ما أمسى بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر.

اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي.

فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم بسم الله.

بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. يا حي يا قيوم برحمتك.

أمسينا وأمسى الملك لله رب العالمين. اللهم إني أسألك خير هذه الليلة

وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. سبحان الله وبحمده لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك.

لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. اللهم صل وسلم.

محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد.

مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد لا إله إلا الله وحده لا شريك له

0: الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير.
1: 94,3 FM Radio Mu'adh Bin Jabal bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: الأربعون النووية.
3: الحديث 38 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. رواه البخاري.
4: حديث 40-38 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman, barang siapa

هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق

0: أذكار النوم.
1: باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه، فإن أمسكت نفسي فارحمها، وإن أرسلتها فاحفظها.

الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوق

0: Radio Muaz Bin Jabal 94.3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: نور من القرآن.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقضى

0: قرآن أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين.
1: راديو مؤات من جبل 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: أنت.
1: من قالها موقنا بها حين يصبح فمات من يومه دخل الجنة، ومن قالها موقنا بها حين يمسي فمات من ليلته دخل الجنة.

0: لك الشكر.
1: من قالها حين يصبح فقد أدى شكر يومه، ومن قالها حين يمسي فقد أدى شكر ليلته.

0: الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: أذكار الصباح.

0: وهو السميع العليم.
1: من قالها ثلاثا إذا أصبح وثلاثا إذا أمسى لم يضره شيء.

من قالها ثلاثا حين يصبح وثلاثا حين يمسي كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة.

0: أذكار الصباح.
1: أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إني أسألك خير

0: أذكار الصباح.
1: سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده.
0: من قالها 100 مرة حين يصبح وحين يمسي،
1: سبحان الله وبحمده،
0: لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه. أذكار الصباح.
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له.

0: وله الحمد
1: يقولها 100 مرة في اليوم.
0: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
1: أذكار الصباح.